السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كما صلى في الكريم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى. ثم بي كذا نجد بشكر كذا تهدير الله سبحانه وتعالى إما المسلم الكثير دان إما كسرات كسرات وبالخصوص إما الإيمان لكذا الإسلام سيدا من الأبان الذي من فيه الله سبحانه وتعالى يبني من أصدقاء واجب الفتاة بصلاة الشراء سيدا من الشراء صلى الله عليه وسلم بمجمع الله وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تزكية الكتاب وكتاب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب في مقر المواليه ان يفعل ان شاء الله كذا يبني هذه المشاكل التي تسال بها الامم في هذا البلد وتبع في الشباب في هذه المشاكل التي تسال بها الامم في هذا البلد يا مصلحة الله إن شاء الله من يد الله سبحانه وتعالى سوى فضيلة يمكن ما في هذا الكتاب وسبب من يمكن كل الله في يمكن ما زال لي يمكن أن يكون هذا الكتاب من جماعة من سيادة الدولة من سيادة الدولة في البلاد من سيادة المسكين من سيادة المسكين في البلاد من سيادة البلاد من سيادة الجماعة من سيادة المسكين من سيادة السلطان من سيادة الوطن لقد ما شفنا من يسيس الصوحي المسيك وصوحي المسيك وصوحي المسيك وصوحي المسيك وصوحي المسيك ما يجب في بلو الإسلام لكذا عميكا صوحي المسيك وصوحي المسيك وصوحي المسيك وصوحي المسيك وصوحي المسيك وصوحي المسيك وصوحي المسيك

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث علينا رحمة للعالمين اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسر به اليسرى فذكر إن

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ليس لك الطعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يبكي من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سوق مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى النيل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قال تعالى في القرآن اللهم
1: الفاتحة.